جاي مبارتا مين كنلات الفقين بي القرا ملين سميكرا كان توس ملات ارخون تيوركم A storm of hurry, no check the vim, ach, branes, kelson god. No heri ho kosm kli, pay o verin, es ni bil donich in boz. A vlan a goriu, narach rua on the scale, marar tu ta gom non. Ser wish lian til, ha meinyan mori, es la ta chran yulal. Da won't you quit, no, I'll clear, see, ni stop it.